شيف يشار عني بسكويت رويال سافرنا وسبنا الديار ما كان في اليد خيار لكن ربك اختار الصنف دقار في الحفلة شمار